0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين ورب الآخرين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة

0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على مصابيح الغرر. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه، خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين، وساداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواجه وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم اغفر، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا غفير الذنوب والخطيئات، يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عن بلادنا إندونيسيا، ادفع عنا الوباء والغلاء والفتن والمحن والبليات، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: سووا صفوفكم، فإن تسمية الصفوف من إقامة الصلاة. صوت مهم diluruskan dan dirapatkan.
1: صلوا فرضا جمعة إماما لله تعالى. الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم

0: سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والسلام السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: صلي صلاة الغائب.
0: الله

Papa. Iya, Pak. Surah ke Nabi sana. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد. صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم إنا نسألك بسر الفاتحة بكرمة الفاتحة بشفاعة الفاتحة أبدا المباسد العيار الظاهر الباطن العاجل والآجل بكل يوسف سهولة بكسب محمد سيد البرية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.